0: عندي ما شاء الله نيم كوكارنجن كاسودوني كريك كرير كده عند سكرونا هرتا كده عليه بوسرة كاسون يريم يا لدومان لدم باس إملار كلم مسلم نارن كري جعا بولس وار نك أريج كانوا لمو ياريا ولا كم لا سون ما سل دم با كم لا كريا نيران دوبن جا كوجم باس ونديشين مش ما يسانا ما نبي أشير ربع من باو بكلا كوسادوني shi kurara sai isna da su kishi ma alai boso jiri karatu so a wala su kusara su din sa kaukaran isa kasudin marazana da su ku tira da amsu kalawa shi marin asarra sarna na gwamnati ande bana manyan andiro to kuso kuro kula kusare andiro bana sari
1: sande wada taddaza suro kaukaran ga alan asar sorna sa bayyana sarna ta naso saudo ne kare da goza kasuro sadiya kalan zuro kan dauci ba ade mata kici bai suku laza so yikulan za sorma waza kuldana sa bayyana sadna
2: gila harami kurintu sawar da yanzu mai allan dare tautau haura ma ku dora kishe su su injiniya don koyi hapsina ma wannan da ya sai ma ufuye clear one to sinyo